0: بيت دو ما بديوك لعيز مش قتلو بيشتلو ما تقيم إخ أتكونا كلها بقديم
1: أتكونا كلها بقديم
0: عن تالي مهار أني كنا هكول بتسلمي.

نوت جم هشو لحن في كيسة اوت اهفي كانتا ايزي سبا يوشنت ليفات اني عريس با يوشنت ليفات اني عريس با لما حرات كم تحولي هلختي مهير اتن روفي بدك اوتي بنتان لزريكوت بسوف بكش لي حمش ليرود حمش ليرود التكذيب اني مشلم راك بتشلوميم تشلوميم بتشلوميم اكل دبر بتشلوميم بتشلوميم كل هم سكورت ولخ للمكولت كل هم سكورت ولخ للمكولت اي اي اي اي بتشلوميم ابام نخنستي لبيت رأيتي بو ملي دفارين بوتاغاز فريجيدير رهيتيم في مخبسات بقديم أمرت لعتمي أني جار ببيت مشوقعين شألت إشتي إخ أتكنيت كل هدفاريم قلت إدقاق أني مشلمت هكول بتشلوميم تشلوميم بتشلوميم أكل دبر بتشلوميم بتشلوميم كل هم مسكورت ولخ للمكولت كل هم مسكورت ولخ